0: حمد.
1: الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رغما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما تصلت عين بنظر وأذن بخير. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا بنفسه وسن بملائكة بقدسه، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي
0: يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين

0: بالحق وكانوا به يعدلوا منصور من نصر الدين واحذل من خذل المسلمين
1: آمين.
0: اللهم أهلك اليهود والنصارى والكافر والمشركين
1: آمين.
0: اللهم أمنا في دورنا واصلح ولاتنا أمونا واجعل اللهم ولاياتنا في من خافك وتقاك اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهنة والساعة

العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم واعتزلوا استووا رحمكم الله صلاة جامعة رحمكم الله صلاة جامعة رحمكم الله rapatkan saf dan luruskan. Salat ala salat.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ نَهِيًّا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ السَّبِيلَ وَلَا تَقْتُلُوا

0: pendengar sekalian itu tadi santriwan Adito. Berikutnya santriwan Hafiz.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awful kaila idha kiltum wazinu bil kistasil mustaqim. Dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wa la tafu ma laysa laka bihil ilm. Inna as-sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الحبال ولن تبلغ الحبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما
0: مدحورا
1: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آهل آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات سبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا
0: نعم قبل الله منكم
2: منا
0: منكم تقبل يا كريم.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir
0: rajim. Pendengar sekalian, itu tadi santriwan Hafiz dan berikutnya adalah santriwan Al-Farizi.
1: A'udzu billahi minasy

يشاء يعذبكم وما أرسلنا عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

0: على عذابه عذابه إن عذاب ربك وربك كان محزورا. صدق الله العظيم.
1: تقبل الله منكم
2: منا ومنكم تقبل يا كريم.
1: Baik pendengar sahabat Al-Quran, ini tadi santriwan Al-Farisi dan berikutnya kembali santriwati Airin.

مغفورا واستفرز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجل وك بخيلك ورجلك وشاركهم وشاركهم.

0: إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل يقبل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: تقبل الله مني.